0: اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي التوسل وردك مطلبي وعاتني محبتك. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. إلهي أنت مقصودي وردك أصلي فرض جمعة الرحمة. الله أكبر كبير الحمد لله كثيرا سبحان الله إني وجهت وجهي

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان رب العلا وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني وجعلني من الصالحين. الله أكبر.

0: الله أكبر،
1: التحيات المباركة. السلام عليك يا نبي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. سبب قلبي على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نسألك النجاة من النار. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء المرسلين والشهداء والأولياء والصالحين، ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصولنا وفرعنا ولمن لا حلق علينا وجميع من آمن وجزنا وأوصانا ونصرنا، ثم إلى حضرة جميع من أنفق أموالهم وأنفسهم وأوقاتهم وأفكارهم وأجسامهم وأفكارهم خصوصا لقضاء حوائجنا وحاجاته في خدمتنا. الفاتحة. أعوذ

لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة